0: طيب اول تشاب رونا على لودو جيمي اند تيرن من اروين اون باي بريكفاست
1: ايوا على لودو وين ادو ماي فلاش ما امبورتاش نبقاو لو حفنا ام جيت ويل سونز من هناك
0: اكو
1: ام سوري ادو كمين اسات جسمو
0: في انت مالاير ايفاك مني في لودو ادو من ستة دا لودو
1: تنكو تاو شن الرانك او فلمكين
0: نبروفاو نبروفاو اتناملو للمطانة جاي نكتار جاستن بيبر شاكيرا في الهن اللي جاي
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: And

0: وقت جيمي انتارن اون بي بريكفست الربع فلو دوك في ابزو الستة ونص بونجو كبيرة لاف
1: بونجو
0: ديك ام ايمكم ايا كيف اتن برفون ايمكم انا
1: نبروفاو سوا
0: نبروفاو ايا الكيورد بولد اندرلاين ايتاليكس ام اسمع فتتيلو بدنا نتكلموا دا شين دوار ام داوك الناس البيره تو بفر
1: كونفرسيشن اللي بدات البيره في ازات في الفيريتا
0: دوار السيك
1: تو
0: ام بات المسوسيات انا كنا تسمع تيت كان او الناس اللي جيلين عبدو يهدو سيك وكنا اربع مساجي كبار جيفيري لستير اللي نسمع فوق دان البروغرام وما ستير ويس سبيح فوستوم دان اللي بات النك اسمه دا شين
2: بونجو جيمي وترين
0: بونجو اي
2: نسبه واحدة تيغو السيك السيفر كيف تطلع فوق الايروبلان السيبل بوستياك جاي لك هلو اتايا عديت اما ما تانش كده تعديت اش كيف وصلت لورا ودخلت الشول اللي لسه تخبط ببي غور صبيح
0: تماجنا
1: مسكين ما كيف ردي كينت
0: كيف را ما تمني البوس قالوا دريتو كل
1: Oh,
0: it was my first time. I was like, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.

0: بيلي ايليش بيردز اوف فيذر على لودو وقت جيمي اند تيرنك في كول وين اون باي بريكفاست من ار وين كون ناس الساعة داون اليومين
1: ايوه
0: اكف وين ينساب ان ديس بوست ينساب ما يفلخش برو احنا اشتقنا اللي نتشكي وده اشيكي بنقطة بفر اللوم ده لحر يوم يبدأ نتكلم فوق السيك وكل وما كانتش انتنسيونا تا لين وين
1: لا ما كانتش بوتا يا وين مسكين كانت
0: سمبيجمنت كومبيناتسيوني كبيرة اتن بروفا نعمل كونتات ما حد حلف وين برو ارى ده اتيا تالي ده اتيا تالي عارفة اتيا تالي اتن بروفا نشمبي اللوم فوق التلفون تاشول بش نعمل كونتات مياو اكتشولي فتهمنا باتلو فتزي بتلو يهان شبلو لكونير
1: وكلمك ما
0: لا كلمني اتشك يا
1: فيام
0: ان تشمبلك
1: هلو هلو
0: ارجيت بطلو مساج وين تكسرني شيك صاحي يو تكسرني شيك
1: ادن لايف
0: شاندرا دريتا رابا شاندرا دريتا على شيء مش
1: عبدنا تسبيغال كنت اسمها تايت اوف فريتك اما
0: اوب بوين
2: بونجو
0: او ملك حمد نخي لايت لقلبي كيف انتي
2: كنت فوق ترون هي اخفر
0: لك كنت عندك راجون عندك راجون لو انت كله سيو
2: ايش شو شتاين انا عرتا ولا جور نظر ايدين البيرا خجي عفضي اي
0: شاندك هي ايدنا من ارمتنا دا شين من ارمتنا فورماتنا زيدا
2: شي كبير اتني بلا هفنا عسلو كلي هفنا تاريشو جيخ في غريزمي البيرا
0: من غريزمين ما

0: استاش تعمل الراديو اذا كنت درايفر من ار سي تفكيف درايفر ما يصير يسوق بسيء من السورة
1: امي
2: سوق بلا تقع او كاروت سلو من الدورنا
0: اي لا لا لا ما بسيء مكسورة حتكون نيبسا كان دا كاروت سنور وي اخر اخر جاينا
2: اسوق اسوق اسوق اسوق
0: كيف اما اركو برايت يجي فيني
2: ايوة تا السنة جا نرقط معه
0: طيب
2: عندنا على تشانس
0: قاوديهم انا تو بفير ام دال يومين ما كنت اونستمت ما كنت شمرت عليك ما دال يومين بدين نتكمو فوق ام فوق السيكليف وفوق كيف ادني دولي اتس اوكي لي تخصك من ما تكون ما تفلحش ينا ديك الاوبينون تي ام اوبفيامنت مش اتنيدو مش اتنيدو لي عملتك يا كملتك ما امبورتاش تاع
1: يمكن اتبوت دي
0: لا لا لا اشي لا اشي
2: يا بوت يا فوق الراديو انت
0: لا لا اشي انت اكثر فايت الجبل فوق ساعيا ام
1: ايش صار مثلا يملوك سوا
0: كم يا كنت ما تفلحش وكم يا كنت ايش ما تفلحش وين ام ناقول لك في ام يور ميستري اختم لايف طيب
1: ايوه الفيت عملوا
0: لا نفل بلاف ليفرا ما يفلح تو بفير انصم ما نعرفش ياك
1: اتيسول اتيسول استبدا واحد بدا يسول في البدو اسم كانوا رايت
2: اتنسخ اتنسخ مش اتنسول
1: ايه السول ابدا
0: وين ما نعرفش ياك ورا اللي عملت يومين البوت من الراديو امشي مساج تتد السميه اللي فورس مسيا والتمبر تاع هنا
2: اها نرجع نرجع للريتورن هذا بالكويت
1: طيب
0: على دا على دا
1: get well soon هي
0: all right هي تايد لهم فالون بونجو وين
2: وملا بونجو
0: وي كابلو بيكتر جود داي وين مور اوت بونجو
1: رايت الجارجي on the tv a man dressed in black says the tensions and waters are rising

0: الوقت انت لسه بقول لك تشانس تتمر ترى للواحد من الاكبر ارتستي قاعدين السنه تقول مش فورسي برونو مارز لايف جوا ميلان اكيب لسه داي بالتورتي او ذا رومانتيك انت يا افسر تربحون البار بليت اللي لسه ينصابوا في داي وانك مش تسمعوا مش قادر اذا انت مال مايكروفون انت ما تقدر ما يسمعك ما نسرش بمعلى ذا الوقت هنا لك كيف تستدر بهم 1000 دقيقه اوفر بس hey,
1: May offers at Miracle Foods. Chicken thighs, bone in, 1 kilo at €2.49 per packet. Local pork loin steaks at €4.75 per kilo. Plus, this May, when you spend €60 or more, get a free packet of Farm Frit's finest straight cut fries. Miracle Foods, where great quality meets great value.
2: Nishtiq nġib ċertifikazzjoni tal-ISO għall-kumpanija tiegħi.
3: Nixtieqkom tiggwidawni biex napplika li hu ecolabel.
4: Irrid nirreġistra il-lift tal-blokka.
5: Nixtieq appuntament biex tagħmluli valutazzjoni tad-deb tiegħi.
6: Nixtieq nagħmel il-ment.
7: Għal dan u ħafna aktar żur mccaa.org.mt.

0: Ordinary, Alex Warren for Energy 7B وقتك مني قبط سجد الفوتبول وكيف بيب غوارديولا هو مستني ليطلع التيم تال مانشستر سيتي ورا 10 سنين في تمون تدان التيم وانا كالمدار الفوتبول يدر لي خوزي مورينيو تركونا تير جاي رتورنا الريال مدريد يمانج تان التيم ورا حفنا سنين تانو قاس كوازي كوازي 13 السنة ما نعرف جيال لخوزي مورينيو من اللي عمل دان الفاس ارجو لديا تيه وكينت لي يطلع بالبنفيكا مبات يمانجيا التيم ناسيونالي تال بورتوغال ما يدر للريال مدريد داون الداشي ديو يدسكوتو مياو و بلا دوبيو و اكتا ام تيم لي بروبابلي ازوم حفنا على الالبوم من ياب تركونا تير عمل خوزي مورينيو السالي هكونا تير جاي رتورنا جوا ريال مدريد فورسي يمبروفيا وشفتي تم قبلو دلوقت اجين روان قبلو سانتريل جين
1: Drive home with Ryan and Gale
2: with Satariano, Mr. Riley, Coca-Cola and Topsy Veggie Sticks weekdays 3 till 7
1: on Bay
2: Casino Malta St. George's Bay St. Julian's
3: Nishtiq nġib ċertifikazzjoni tal-ISO għall-kumpanija tiegħi.
4: Nixtieqkom tigwidawni biex napplika l-EU Ecolabel.
5: Irrid nirreġistra il-lift tal-blokka.
6: Nixtieq appuntament biex tagħmluli valutazzjoni tad-deb tiegħi.
7: Nixtieq nagħmel il-ment.
8: Għal dan u ħafna aktar żur mccaa.org.mt.
9: Dreaming of summer? Discover the new collection at Accessorize. Stunning beachwear, effortless cover-ups, and all your favorite summer accessories. Accessorize. Shop online at monsoonaccessorize.com.mt or in-store at Valletta, Palmer, Parvi, Bay Street, and the Duke Gozo. And soon at St. George's Mall, Pembroke.
10: Lidl is the best for quality price. This week, save with your local favorite brands. Sunshine Snacks Greek Cheese Corn Chips, 270 grams at €3.29. And Polino's Ricotta Ravioli, 1 kilo and 200 grams at €4.59. Lidl, more to value.
11: Looking for shoes that keep up with your day? Discover Echo, made for every part of your day, combining premium comfort with effortless style. Shop online at mt.echo.com with 24-hour delivery across Malta.
12: Think Firetank when it comes to securing your home. Think Firetank when it comes to securing your business. Find us on Facebook. Firetech, before it happens.
13: Beach toys, summer setups, we've got it all. Your La Dolce Vita summer starts with Talira.
14: Talira, always worth it.
15: Step out of the everyday in a brand new forest setting in Ta'ali. Earth Garden, May 29th. Get your tickets now.
16: Michael Attard Limited, bringing you Peugeot, Citroën and Opel. Michael Attard Limited, since 1938.
17: The fight for Earthrealm has begun.
18: Danny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
17: In a no-holds-barred battle against Shao Kahn, a tyrant threatening total destruction. One realm, one chance, no mercy.
19: Johnny will definitely die.
17: Mortal Kombat 2, now showing at Eden Cinemas.
20: Private karaoke rooms, over 22,000 songs, food and drinks delivered straight to your booth. That's Bay Karaoke at the Eden, where the night is always yours. Visit theeden.mt.
21: You're listening to David Malia, 10 till 1 with Miracle Foods, where great quality meets great value.

0: كم الساعة 2 بالسيا وهذا شيء أنا كمين دون أسوف شو واحدة جديدة من عندها بيونسي كبريك ماي سول فوي دري سون بي هذا الوقت عند الجريسي إيبرمز وانكي أتشيرين كل جيب
1: The biggest hits in the week.

0: واحدة من الجودة تاعنا تاع تشارلي بوث يسمى Love in Exile في أيدنا نسمى بيه وكيف نسمو اللاف المحبة رايتك رايتك شامل
1: Good afternoon والبراهن على المنتي على فايلة للإنقالة الأول كونتستانت إنقالة بيرلوك
0: بيرلوك أكو إنقالة بازيكامنت النساء كلهم يازلوا مع الريكابلينج وبازيكامنت كلهم يازلوا في المين كله يلي من روحه وفيامنت عازلوا عشو فيامنت عش فيرا استنيتا من قبل عازلوا البيرلوك وستنيتا طبعا نبدا نانكا لموسيوني تا غراتسيال per esempio كيف تتسير علي ما كنش كومدا ما كنش happy ريفير انكا specialment نخسب لانش كنا connection بي بيرلوك وانكا لي حسيتا جاي علي ورايت نخسب عندي feeling بيلين على بيرلوك
1: ميكيل قالتنا شنتي عتنسب عدو كميني قالتنا انسي لسير jekk niftakar sew dak kienna li daħlu kien hemm elimination għax kienet daħlet bombshell same day.
0: Ekku, iva insejta li insejt għandek raġun, grazzi Michela. Apart minn hekk ekku kif issemmi bombshell apparently hekk spiċċar l-episodju li daħlet.
1: Nisju jispekulaw, eh. Juhdu pjaċir. Mini, mini anke online u żejri.
0: U jittaggjaw, eh.
1: Tarfuħ daċ-xar.
0: Tarfuħ daċ-xar, imma xi wiċċara mis-sajf.
1: Sankuna nafasa fil-lejla.
0: Kun onest mi għaj gej. Inti imma li jistaw.
1: Oxxie u mu.
0: Imma kun onest mi għaj. Inti għaw.
1: Iqaf xewwex. Turn it up. This is Bay. 50 years of Mr. Riley. By Mr. Riley. Ordering furniture shouldn't feel like waiting for a mystery package. At Crea, you get guaranteed delivery dates you can trust. From booking to installation. Always in good hands. Sturdy easy, fast and breezy. Crea. Sip, scan, score! Goal! With Coca-Cola, be in the chance to win thousands of instant prizes daily this FIFA World Cup season. Grab a 500ml Coca-Cola or Sprite and you could win instantly from thousands of prizes through the Cloudigo app. So what are you waiting for? Sip it, scan it, score it! Step out of the everyday and into Earth Garden. May 29th to 31st, 3 days. Music, nature, freedom in a brand new forest setting in Ta'ali. Don't miss it. Get your tickets now before the final release. Same routes, new paths. Looking for shoes that keep up with your day? Discover Echo, made for every part of your day, combining premium comfort with effortless style. Shop online at mt.echo.com with 24-hour delivery across Malta. Beach toys, summer setups, we've got it all. Your La Dolce Vita summer starts with Talira. Talira, always worth it. Visualize a beautiful, unique space you call home. Visit our showroom, follow us on Facebook, and get inspired. Tatara Bathrooms for innovation and style. Live steps from the sea at Pier Points. At Zon Or in Marsa Scala, modern apartments and penthouses with outdoor space and coastal charm. Visit us on gap.com.mt. Ma min iż-żomint. Mela għażel it-tim, id-deċidi se tiegħol, uħsidġu u poġġi miegħi. Mhux ġora jgħalber il-bistro u bar il-qawra. Narak hemm. It's here. The new Joinwell FXB showroom is now open. Discover a fresh new space with the quality and style you trust. Visit us at Central Business District off Emrihel Bypass. Joinwell FXB. Crafted with care, built to last. Fully equipped gym. What is

0: في أليس باكستيج اسمها Groove Jet في أيدنا اللي سيما بيدو أوسا الحمسة وعشرين التورة نفس نار
1: Good afternoon أمناون أفتديو هلا هنلعبو اللوبة اللي تبتي رسبوندينا طيب حفنا مش تدخل في الفينالي مش هلسا إما دهالوقت
2: Malta's biggest festival playground is officially back for its 19th

ودي كانت ليتل تينكس في 897 بيع الليربة فلاشية. وينا ما نفشك انتي شبخالي وما ينا متى نوردنا شهاجة احكي كلي بخالصة مخي هن كل وقت يخسب فوق فوق النوتشال اليور نايت اش فلخر من امورتنا من الفيسا سواش شاريلو وفلخر نشي اللي سبناهين امورتنا بروفا نوردنا نوتشالي جديدو استا فيردا كسايد دا نوتشالي وورنايتو البرختلولا وقت نستنى هيك يجيلي باش يجيبلو لي مول امور عليخ ما نعرفش انت شبالي ما ينا متى نوردنا شهاجة وكما تورنا شهاجة اونلاين نكون نشتيق داك الهين ما نكونش رد نستنى بخطفال نعمل هلا ايدك ما باش تعمل كل تانت كلك تستنى واش اذا بيبقى نوتشالي تكون تتعمل لك الفيسا بالفرصة كلها نستنى فرصة تشمبلي قادي يسا نارو هنكوف لي ما تدي سويمس بستنى ويتول فوق بي